0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ሎሚ ዕለት 8 ግንቦት ዕለት ምርጫ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብምዃኑ ኣብዚ ቐዳማይ ዓመት ናይቲ ናብ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝደየብሉ ምኽንያት ብምግባር ብስም ኣገልግሎት ዜና ቫቲካንን ኩልኻትኩም ሰማዕትናን ንቕዱስነቶም ሰናይ ምንዮትና ንገልጸሎም። ኣምላኽ ኣብ ዘመን ኣገልግሎቶም ብብርሃን ቅዱስ መንፈሱ ክመርሖም ድማ ንጽሊ። ናይ ሎሚ ዕለት 8 ግንቦት ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ዝኽሪ ቐዳማይ ዓመት ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክኾኑ ተመርጹሉ ዕለት ምኽንያት ብምግባርን በዓለ ምህላ ቅድስተ ማርያም ዘፖምፔይን ብምዃኑን ናይ ሓደ መዓልቲ ጉስነታዊ ምብጻሕ ናብ መካነ ንግደት ፖምፔይን ከተማ ናፖልን ከም ዘካየዱ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 8 ግንቦት መደፈነወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብዚ ቐዳማይ ዓመት ዘመነ ኣገልግሎቶም ኣብ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ዘመሓላለፍዎ ኣስተምህሮታት ብዝምልከት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ መንበረ ጴጥሮስ ካብ ዝድይቡ ኣትሒዞም ኣብ እተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንሰላምን ፍትሕን ሓድነትን ዘቕረብዎ ጻውዒትን ምሕፅንታታትን ቀዳማይ ኣጐስጢኖሳዊ ካህን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም እተመርጹን ኣጐስጢኖሳዊ ኮይኖም ዝቕጽሉ ዘለውን ኣብ ዝብል ዝቐረበ ሓተታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትማል ሓሙስ ምስ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዘካየድዎ ርክብ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ኣርስታ ዘተኰረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 8 ግንቦት 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘተኰረ ኣብ 14 ክፍልታት ትምህርተ ክርስቶስ ኣብ ዘመሓላለፍዎ እዚ ጉባኤ እዚ ከም ነባሪ ሰሜናዊ ኮኸብ ቤተ ክርስቲያን ገይሮም የቕርብዎ። ካቶሊካውያን ምእመናን ንክርስቶስ ንምስባኽ ንሰብኣዊ ክብሪ ንምጥባቕ ፍትሕን ሰላምን ንምድንፋዕ ከምኡውን ኣብ ወንጌል ብተኣማንነት ንቤተ ክርስቲያን ንምሕዳስ ሰነዳት እዚ ጉባኤ ከም ሕያው መምርሒ ገይሮም እንደገና ክምርምርዎ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ድሕሪ 31 ዓመት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እዚ ጉባኤ እዚ ከም ነባሪ ብሶላ ናይ ኣድማሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ የገልግል ኣሎ። በዚ እምነት እዚዮም እምበኣር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንሰነዳት እቲ ጉባኤ እተወፈየ ሓድሽ ተኸታታሊ ኣስተምህሮታት ዘዳለዉ። ነዚ ውሳኔ ቅዱስነቶም ድማ ክልተ ረቋሒታት ክመርሕዎ ይርከቡ። እቶም ኣብ እዋን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝነበሩ ወለዶ ጳጳሳትን ሊቃውንቲ ስነ መለኮትን ምእመናንን ደጊም ምሳና ከም ዘየለዉ ምፍላጥ ከምኡውን ትንቢት እዚ ጉባኤ እዚ ንኸይጠፍእ ዘለዎ ኣገዳስነት ንምስትውዓሉን ኣብ ግብሪ ንምውዓሉን መንገድታትን መጋበሪታትን ኣብ ምድላይ ንምቕጻል ኣድላይ ምዃኑ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ጉባኤ እዚ ብዘረባ ወይ በቲ ዝቐረበ ትርጉማት ዘይኮነስ ንሰነዳቱ እንደገና ብምንባብን ብምዕዛብን ትሕዝትኡ ብምስትንታንን ኣፍልጦና ምዕባይ ኣድላይ ምዃኑ ገለጹ። ስለዚ ነቲ ኣብ 1965 ዓመተ ምህረት እተኣወጀ ሰነዳት ዳግም ምምርማር ንቤተ ክርስቲያን ነቲ ኣብ ዘመናዊ መዋእል ዘሎ ለውጥታትን ብድሆታትን ንኽትርዳእ ከምኡውን ዝያዳ ፍትሓውን ሕውነታውን ሕብረተሰብ ንምሕናጽ ክትሕግዝ ኣጋጣሚ ይኸፍተላ። ንደቂ ሰብን ከምኡውን ንተስፋኦምን ጭንቀቶምን ክፉት ኣእዳው ሒዛ ከም እትቕጽል ድማ ይገብራ። ካብ ዕለት 7 ጥሪ ክሳብ ዕለት 6 ግንቦት ብዘይካ ኣብቲ ኣብ ናይ ዘመነ ጾም ሱባኤ ዘካየድሉን ሓዋርያዊ ዑደት ንምክያድ ናብ ኣፍሪቃ ዝኸድሉን እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ክሳብ ሕጂ 14 ኣስተምህሮታት ብምክፋል ኣብ ክልተ ዶግማዊ ቅዋማት እዚ ጉባኤ እዚ ዘተኰረ ማለት ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ብዛዕባ መለኮታዊ ግልጸት ዘስተምህር ሰነድን ከምኡውን ኣብ ብርሃን ኣሕዛብ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን ዝገልጽ ሰነድን እተመርኰሰ ኣስተምህሮታት ኣካፊሎም። እቲ ቐዳማይ ኣብ 5 ክፍልታት ትምህርተ ክርስቶስ እተኸፋፈለ ኮይኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ጽቡቕን ኣገዳስን ሰነዳት እዚ ጉባኤ ክብሉ ገሊጾምዎ ይርከቡ። ምክንያቱ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ከም ዝዛረቦምን ምስኡ ዕርክነት ንኽምስርቱ ከም ዝዕድሞምን ዘዘኻኽረና ክንዲ ዝኾነ ድማ እዩ። ክርስቶስ ከም ሓቁ እኳ ደኣስ ኣብ ሰብኣዊ ገጽ ኣምላኽን ከምኡውን ኣብ ታሪኻዊ ህይወቱ ማለት ካብቲ ስጋ ዝለበሰሉ እዋን ክሳብ ዕለተ ትንሳኤኡ ብምልኣት ነቦ ገለጸልና። እዚ ድማ ንሰብኣዊ ኣካልነት ዘዳኽም ሓቂ ዘይኮነስ ንደቂ ሰብ ናብ ፍጻሜ ዘብጽሕ ሓቂ እዩ። ጐይታ ስጋ ስለ ዝለበሰን ዝተወልደን ስለ ዝፈወሰን ዝመሃረን ስለ ዝተሳቀየን ዝሞተን ዳግም እውን ስለ ዝተንሰአን ከምኡውን ኣብ መንጎና ብምንባር ይቕጽል ስለ ዘሎን ድማ ንመለኮታዊ ምስጢር ዝገልጽ ምሉእ ሰብኣውነት ክርስቶስ ክንዲ ዝኾነ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብ ሓድነት ቅዱሳት ጽሑፋትን ቅዱስ ትውፊት ቤተ ክርስቲያንን እተመስረተ ንቤተ ክርስቲያን ብሕድሪ እተዋህበ ሓደ ማዕከን ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ክርስትና ሓያል ግልጸት ይምንጩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ ክፍሊ እዚ ብዛዕባ ክልተ ሓደጋታት የጠንቅቑ። በቲ ሓደ ሸነኽ ንቅዱሳት መጽሕፍቲ ካብቲ ዝማዕበለሉ ታሪኻዊ ሃዋህውን ካብቲ ኣብ ፈለማ እተጠቕምሉ ስነ ጽሑፋዊ ቅርጹን ፈልዩ ትርጉም ዝህብ ጥሩፍነት ዘለዎ ኣገባብ ንባብ ናይ ምኽታል ሓደጋ ኣሎ። በቲ ኻልእ ሸነኽ ከዓ ንመለኮታዊ መበቆል ቅዱሳት መጽሕፍቲ ዕሽሽ ብምባል ናብ ሰብኣዊ ትምህርቲ ማለት ናብ ቴክኒካዊ ወይ ግዚኡ ዝሓለፎ ጽሑፍ ምንካይ እውን ሓደገኛ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣበስተምህሮታቶም ኣብ ክንድኡስ ይብሉ ወንጌል ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ንዝርከቡ ሰብኡትን ኣንስትን ዝዛረበሉ ፍሉይ ናይ ምርኻብ ስፍራ ከም ዘለዎ ኣጉሊሖም። ኣብዛ ባዶ ቃላት ዝመልአ ዓለም ቃል ኣምላኽ ወትሩ ሓድሽን ህይወት ዝህብን ንጽምእናይቶም ትርጉምን ሓቅን ዝደልዩ ደቂ ሰባት ከርዊ ከም ዝኽእልን ምዃኑ ኣጉሊሖም እዮም። ካብ ዕለት 18 ለካቲት ኣትሒዞም ናይ ሮማ ጳጳስ ትምህርትታቶም ኣብቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ 8 ክፍልታት ከፊሎም ብዛዕባኡ ዘስተምህሩ ዘለዉ ብርሃን ኣሕዛብ እተሰሚየ ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘተኮረ እዩ ዝነበረ። በዚ ሰነድ እዚ ኣቢላ ቤተ ክርስቲያን ከም ውፅኢታዊ ምልክት ሓድነትን ዕርቅን ኣብ መንጎ ህዝብታት ከምኡውን ኣብ ማእከልቲ ገና ብምክፍፋልን ግጭትን እተበታተነ ሰብኣውነት ቀዳሲ ህላዌ ዘለዋ ኮይና ትርከብ ኣላ። ቤተ ክርስቲያን ንዅሉ እቲ ንህይወት ደቂ ሰብ ዘዋርድ ዘበለ ነገራት ንምንጻግ ብግልጺ ንምዝራብ ተልእኾ ተዋሂቡ ኣሎ። ንድኻታትን ነቶም ዝምዝመዙ ዘለውን ንግዳያትን ኮታስ ንዅሎም እቶም ዝሳቀዩን ንምጥባቕ ሓደ ኣቋም ክትሕዝ ተጸዊዓላ። ኣብ ርእሲ እዚ እውን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስነ ፍጻሜታት እተመርኮሰ ስፍሓታ ምርኩስ ብምግባር ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጉዕዞ እተብርህ ተጣባቒት ተስፋ እያ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ ክልተ መዳያት ቤተ ክርስቲያን ብምትኳር ዘዳለውዎ ኣስተምህሮታት እውን ማእከላዊ እዩ ዝነበረ። እዚ ድማ ሃይራርቃውን ከምኡውን ስነ መፈጸምታውን ዝኾነ ባህርያት ቤተ ክርስቲያን እዩ። እቲ ቐዳማይ ነቲ ክርስቶስ ንሃዋርያቱ ብሕድሪ ዝሃቦም ተልእኾ ንምቕጻል እዩ ዘመልክት። እወ ኣቅላስያውያን ተቕዋማት ንተልእኾኦን ምሉእ ብምሉእ እሙናት ክኾና እንተ ደኣ ኮይነን ቀጻሊ ዘተታትን ተሓድሶ ኣቋማዊ ቅርጾምን ከምኡውን ተሓድሶ መዋቕራቶም ንምድንፋዕ ክጽዕራ ኣለወን። እቲ ኻልኣይ ስፍሓት ማለት እቲ ኣገዳሲ ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ ምእመናን ሓባራውን ኣድማሳውን ስፍሓት ድሕነት ኣብ ክርስቶስ ክሓስቡ ይዕድሞም። ነዚ ኣረኣያ እዚ ብምግምጋም ድማ ንዅሉ ነገራት ክግምግሙ ጻውዒት የቕርበሎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኣስተምህሮታቶም ነቶም ዝያዳ ድልዱላት መሰኻኽር ፍትሕን ሰላምን ክኾኑ ተጸውዑ ምእመናን እውን ፍሉይ ቈላሕታ ሂቦም እዮም። እቲ ሰፊሕ ዓውዲ ሃዋርያውነት ምእመናን ኣብ ኣቅላስያዊ ቦታታት ጥራይ እተሓጽረ ክኸውን የብሉን። የግዳስ ኣብ ኩሉ ስፍራታት ጽባቐ ክርስቲያናዊ ህይወት ብምግላጽ ናብ ዓለም ክዋፈሩ ኣለዎም። ኣብ መወዳእታ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናብ ኣርእስቲ ቅድስና ተመሊሶም ይርከቡ። ቅድስና ፍሉይ መሰል ናይ ሒደት እተመርጹ ሰባት ዘይኮነስ ብመሰረቱ ናይ ኩሎም ክርስቲያን ጸዋዕታ ምዃኑ ገለጹ። ስለዚ ኣብ ማእከል ፈተናታትን ስደትን ዓለም ምእመናን ምልክታት እምነትን ፍቕርን ብምሃብ ኣብ ፍትሒ ብምውፋይ መዓልታዊ ተልእኾኦም ብምፍጻም ተሓድሶን ምስክርነትን ክገብሩ የተባብዕዎም።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ቀዳማይ ዓመት ርእሰ ሊቃነ ጵጵስናኦም ዘይዓጠቐን ዕጥቂ ዘፍትሕን ዕርቅን ሰላምን ክህሉ ደጋጊሞም ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ጎይቶ ትወግእ ድማ ካባና ድምፂ ሰላም ክሰምዑ ከም እተላበው ይዝከር። ዘይተዓጥቀን ዕጥቂ ዘፍትሕን ሰላም ብዝብላ ቃላት ዕለት 8 ግንቦት 2025 ዓመተ ምሕረት ኣብ መዓልቲ ሕርየቶም ኣብ ዘስምዖም መደረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ ሰላም ዘለዎም ረአይ ኣነፂሮም እዮም። سوغتا أصوار كاب مقرات ستوخس كمزيمت أببع على لدت أبريهام كاب تأفاف اسم معاته قراوس نبوليتيكو كمام تعمل كعمدري غزاء رئسوم يرحوقو كمززا أمسال اسم معن زقونا يقون ناي أركز عوعيت بعلو طوام مقادي عدكيز فتح أركي كمسلو زخ الإيو نسابات ملسناي محاب نطفات ناي مخان وي ناي مكوام دليتي عقت اتي نبلبن بعلو ترقم زلوك علاتن كسفر زاسق عبد خام ايو ابتي على 95 تحساس كاب ماكل سجنت بازيليكا كلوس بيتروس كوينوم نرومان من العالم براكي هيبوم ابز سمعو مدرة بقت امي يهودا امي تشاي بحريو السلام لك عكم تبحندبت اب مرور زعم ببعرقي لك عكم عمباباتات برخاب بقرهنات زبقول زبل زتناقر السلام تقيسوم نسنيت زدليو بايتا ايو سلامن عرقن كم عمبابا مرور اي كونان كم زبلو زينا فاتيكان يزخاخ باباس روما اب قدامة عمد رساليك انا باباس نوم ابز اسمحو مدارتات العلي 400 قزية سلام زبلك قال تتك امام ايوم كابتوم اب ادارش باولو الشارشاي مسناي مرخب بزوحان سرحتيناتاتن قزيتيناتاتن سميوم مرخب بزوحانن كابزكايد وركب جميروم رساليك انا باباسات بزعبا وق اب منقار كومو اون نتي اب اتحاب يزولون اي ارك تمنيت اب مبراح اب قمبار يخم زلقم بمبال كابتي حد حد قزيه ان رقبو قمبي بابلون كاب حم فش فقر زي بلو مبزحتيو قزيه سنحساباوي وي وقناو زخونك وانقوطات كوت عن نزخ العينات حساب من لوات قهلو التبابي عام مخنياتو سلام أب تحدي صندق علامة أي عرفن إيو اللي قلو دما سلام عشنات أيكونن سلزي عززت وقع نمدفع حانت دقيقة كمزو السدقن مبزحت يوكزي ملو إيواتن داك مهنسات أخول كمزي كونة كمزي فلتو تمثيل مكنبرو كنتو إيو نمقتالن نمدفعن بمليونات قطر دولارات كمزاد اللي نسبات نمفواسن نممحارن نمتنسا انزاد الها بتقن عير كابن الكام حساب اون كنتو ايو رسالي كان بابا سات الليون مبل عصر تربعته مستوم ابحفشو عمتو عودة اخيبات كالي رديئت نمبرا قاويان عبيت كريستيان زي تساعتفو تقبلو مبز سمعو مدره سبات ابجوبانا قادو موت زعاتو متانا قنزب كقنزبو يجمرو اللو بيلوم نزحق قزي كم زيت فلت تمثيل كام منبر ترقوم يبلون حدستي عباي تحكمنان عبيات تمهرتن نمهنات كو عزق القنزب نتي دروز نبرة نمطفع يوعل اللو بموبال نزتاق بارزي كونينو مو ايوم كابتر سليك عنا باباسات أب فاتيكان بزعبا السلام نمجمر تاقزيز تقاسو كساب ادمي ورحي أب زيمن لقزي أب ماكل أفريكا أب باميندا كاميرون لكع مصنايت كباب عبرة سب عرق نمر انفاع أب كاتدرال كدوس يوسف أب زتقايد ركب أب زسمعون مدر حادنة أب زتفلالي قزياون ملك عمدراون شنخات زرقح مخوانو يقلحو لعلو خلو اترسالي كانو باباسات زلع علو سنيت كينو اتي قويتات وق تقبارات موت وساني زمحالالف ابيات منقست زحالف ايو قبل علي اتوم بتسفا مقراتن بنبعاتن تسأبابان اتراي زمقابو زعانوان مكلاخل زي باللومن اكالات زنبركاخ زنك علات زيعاتن روما ابزركب وانا بيت صحفات ودب مقمن حرشان حبرات حقرات نحادة كابتي بزوح معاتينا قوناوي سعبينات قجت مالت نتحادة كابتوم بزوح زحزن قوناوي سعبينات قجت زخونت امد زخاخرة اياتن عمقوتك اربط برقخام عصاف زبلا كمتي ابك اللاسي صلوطة حموز زسمعو سبكت مسلين اي حادة اب اقل قلوت كلو زخ الاملاخ نمقلات زي تتاك امولان قالات سمونا حمامات نبعلو حادة كابتي باباسرو مان سلام زقربو تساوعي تزل على همط ايو نيرو اببع على خوصائنا ولا حاد السب اسم املاق نوق ممخنيتا غيرو كتك املو كم زيك اللقاقي من بمزخخار اعداوكم مس اتزرقوحو اعندي كباخاتكم اخولان مهللا اكوا انتابزحكم اي سمعن يزبلاك الات نبي ايسا ياس توكيسوم صولوت اتم وقزل عالون زكايدون اي سمعن ايو كم زبلو زخاخر زينا فاتيكان اسعيبو باباس روما كم تكا بيتروس أبلع لكوس الكوناتي مبركاخو نرأس نفسهم كونا نحيلهم عباس عورن تأما من تعوت نخقبرو نتهيو عملاق زبانهم يهبو بزخاقا نتي كلاو نتزحكو في زغلت والسلام نعبالات من محدار موناكو فدرالاوي تجرمن تقبلهم عبزيلا قسوك على معدان نتي لومي زلو قجتات زقو هاهر تعوتات اون زق على عكوينو زي تعوت زي سلطان ويكا قنزب ايو انكبلو كم زقلحو يزخاخر أبي سمونا حمامات قدسنا تما بتصوعوا تصولة مقترة ما أنت السلام تسمرو له سنية تزبل حساب بخالق مرأي السلام تزبل كالزو وكل إيو إزي سنية تزقون كمتي أب ليبانوس مبسحة بزكاير الأوان بزعبا بهرمت موزيكا زقلت زبرخوا السنية كم أب النت بمقرب سنية كم تندا قزوحز كب قزع رأسنا بزعبية عمك أنا بوهدك أنا ملوكو تفقر كن مرح زخلنا وستعو منك سقاس ايو بيلعم نتا كم وحدات كالو اوت نايوغ معات التنبر حاجر يرقاقو اب مونغو معالتاو كنتات كلو سلام حدا معالتي كم زبت احر قصينا كوينام سلام كبت احزلو ونقر ايو كم زي انت زي كوون دما اتين ما بالحمسان تشعتن على محاكوف معالت سلام زي محلالو فم الاختي زي تعاد كان عدك اذا فتحن بعدو ترقم زي بلو مخوانا نيرو رسالي كان باباسات زقربوت ساوحيت جبوت كونن تقجتاتن حدا كابتر اوي مباقسي اونز تنكفك ددم اصوار ايو بعلوم باباس روما كمززاكاروا اباكل التشحن سران اربعة العامة محرات على ماو التحضراوي وصايتات ب تشعتن اتبربعة مئتاوي كمزو السخن زون كاب عصر تعمد زر ازلو زي قوارت الزنبالة مخوان بمملكات كل التشحن شو عدميتن عصر تشمونتان تريليون دولار واي كل التنت بحموش تميتاوي تعلمه وشت اوفريات زمن زع مخوانو يزخاخرو سيفكا امبر زبلا يسوس نبيتروس زبالو مسالة غيروم لسليكان باباسات نعيالات عالم ابور حتكمت ابزيز او عوات اولة مغطرة من السلام ابزيز معوكال اتوار ناي مفتح تبعات كهلو عديمهم ايوم لومي اصوار تقيرو قالو كاب اسياف ناب سب البونفرتي زدما نتي مسلوغ ناب مسارحي ناي فيديو تقواتا يقيرو قالو كونات جن كن لم نوزي بلنا معات كون النت كوين يقتصل قالو كمتي قلت عصر تشمون تسانة كلتشان سران حموشتان عمتا محرات تحرز لقاسو حفشاوي استمهروت مرتا كريستوس باتنعات زبالوو نحكي زي مقداس أكايدا نموقعد ناي مهزو مقدتات مدلا يدل إز أون نابسني زمرح مخانو أبتا ناي سبورت كبور واقا ما أكل زقبرت مال أختام زبالو بمملكات زدما أبو ددر لعلو خلقن أبهيوات ودكات ناي موداتاك الفتيمو أيكونا نزبل عميق تمهرت مهلاو نستبهل كريستيان يبلغ دسنتم أبتعلة سلسة مسكرم كلتشان سران حموشتان عمتا محرات أبزلق سوحة فشو استمرت مرتا كريستوس ندغمت فقري ملؤ بملؤ بمقبال انبر بحيل اكيز سعر ايكونن انقبل بمملكات حدنت اون باستنتنون واغا متصنعت نزحلف بمخانو كمتن باباسات ايطاليا منقدتات تمرتي زيكونو صاونت كسفحو زحتتو رساليك انا باباسات بزعبا سلام كزاربو انكلو مستمرت زت اساسر داغم اوداد بسر عتات كمزدل يستوعلو زدما أب مبل عسرا كفل الزمن زترخبة نقحات كعقبنا نتم بمليونات غطر قدات كير السعون زغل نعي تذكروا بها لزا التبابع ايو دحر الزمنات زانح تاريخ كمي جيركا وق سلام كم زيمت نتم زفت موؤون سلام زيمت مخان كن أمن عمي تخالن دو انكبلو ننعي مصرا قابيتا كريستيان زحالي باباسو محبر أبالات تقبل ما بزسمعون مدر كم زحاتتو زذكر ايو كلنا غير كرسع يقل ايو برحان اون كي ترفى انكبلو افلت او بمحاب سلام كمتي اب مرور زبو قول زيد لخايو عينت عمباباتا تتاخلتن كوينو كمات سي يقل ايو اتي اب مونغو اعمان اون كي ترفى زبو قول ازي لكا كمتي اتوار زفتح تباقي ايو
2: أبال محبر قدس أغوستينوس زخونوري سليكانو أباسات ليون مبل عصرت واربعته نعم لاخ بمدلاين نحونت بزلوام توفاينتن نبيتا كريسيان بمقلقالن منفساونا سدرا بيتا أغوستينوس آويان ينبروخم زلو تغليسو آنه ود قدس أغوستينوس إيه آنه أغوستينوس آوي إيه ريس ليكانو باسات ليون مبل عصرت واربعته بعلى شومنت الجنبوت كل التشعين اسران حمشتن باباس روما كوينوم مستمرسو كاب سجنت بيت كريسيان قدوس بيت روستغل كيلوم نعلم بزقالات زي يوم نفسهم ألا اليوم روبرت فرانسيس بريفوست أبال محبر قدوس أغوستينوس إيوم كاب علت كل التمسكرم شنت شعات ميتن سبعين شومنتن أتحيزوم مبسع دخنتن نسحنان تعززون كاب زاتو لا معلتي أتحيزوم أبال الزمحبر الزي إيوم.

كبراتنا كبران سمعتنا كاب زينا فاتيكنا صنالات ملب قنقوة تقرينا السلامتنا نقرب نايلو معلة تشعة قنبط قلت تشعة نسران شجتان عمتهم حلت ملب فنونا لساري كانوا باباسات قيل مبل عصر تربعته أبزغل قدام عمت حريتهم أب مكان نقلت قدست ماريام زا بومبين كتما نابولين زا قايدو حوري عدت أب سعودي عرب بزيح قوم السقا قارسابن أس أفارسن حيزم ترقيبهم بزبل قبن زتقصو أبحدقا مدزر قبو خلطة من إيتوبيا ويان سدتيناتات كابزا حدقا زن مدحان أب إيتيوبيا ناي عدقرات بارك النب أباس مثل سبا سلطان رياد ناي زيت مسمرات كقفات ألم لخو سبعة وتكالات كشم قلاز زقربو لباو تساوعيت أبز من كتوك أندي أر أستاذ زتقورا كم زخوون أقدمنا نحبر ناي لو مي مدب فنونا انه حجي جمر كساب فصامي مدبنا سنحكم مسنا خط كبرو كابزينا فاتيكانا سنادات مدب قنقوا تغرينا كباي كابسمونن ابا تولدن ابا فريزغن نقدم سلام طناي بصحكم النابلنا نابنا لو مدب فنونا سغاغراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران سمعتنا ازيت كتاتبو زلخم زينا فاتيكان مدب قنقوا تغرينا ايو رسالي كان باباسات اليوم ما بقى عصر تربعته أب زغر قدام عمد حرياتهم على تشمون تقنبوت أب إيطاليا كتما بومبي مبسح كم زكايدون كدسوناتهم بقدام النطب تاكتما حدن زتت أقامو زيقاتات زحق استكال قبر سنة بمرخاب كل لقزي أب إيسوس كوكالون بقالو نتسعرهم كالنقاقحون كم التلابو زينا فاتيكان أفليتو بتي كابك آلاتن أب النتن إيسوس زمت حقوس كتنقاقحو كدرخون فقادو نقولو دما إذا حقو سزي أبسرو انكبلو رسالي كان باباسات اليوم بالعصر تربعته قلت شو منتقن بوت أب مكان نقرد بومبي أب زقبرو مبتسح مستوم نقبر صناي مكان نقرد كدسة مريم زو بومبي قزا رسوم زو في يصابات بمرخاب أب زسمعو مدرة كم التلابو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات نتمو لنتيناتات نتتكال قبر صناي كدسة مريم زو بومبي سلت زر أيو لقسن متأمومان أمسكينام نزح أوري مبتسح زي أب أسر اتي زحالف عمد على تعصر تتشعة تتكمتي كدس النازة أوج كله كدس برتيلو لونغو مجماري بحزة بالإيو بيلوم إنونا كدس تماريام زرزاري من كدس برتيلون أب نفس وكف عدمن دحر بايتان كونتات نزر كبودك تبعتين لك نستيون ناب تبينو نعلم كسانة سنيتن كهب زقل أدمسو فقرن ممرحز كبالو نايت أقابو تأنكبلو نتي بيت مقدس كدس تماريام زو بومبي كمزقلت وزينا فاتيكان يحبر كدس أبو نقول بومبي لبزمامق ناي فقر بوتا كموؤون ناي امنتن قبرسن ناين عوت انكبل كدوس بارتيلو يقلصو كم زنابر زكيرام زي كون النات لوم اون ازيو هياون زرقان ايو ابزي اب قبرسن ناقل قلوت مكان نقلت كدوس تمارم زا بومبي حيلي تنصا اي كرسوس معلطو تمكرو كم زخوونن نلبتعت بفقري نابسن ناي هيوات وانجل زحدسن ايو بيلام مكان نقلت قبرسن ناين مكان نقلت امنتن نح حال حدهم كم زد جاقفوا أقليهم صلوات نبزح سبات أقبابلان فقرن أقل جلوتن لجسزم الأوتو فاينتن كم زاد الدل فقري دم كاب كل سعرن تثبتن أزيو زايد تأمرات كم زفت سم يستبهلو كلوس بارتيلون مجمع رعجزي أب كل جول بومبيم سبته بعبد خنات تحسي مريت كم زرقبة نسرحتي نتات قبل السنة نيت مكان نقدت زخاقر قد سنتهم أبتي بوعدات دخات حرست رايز نبرلون بعصون بعصوباتن نحرق استقال علو بوتا اون انتنبرة اتدحر بيتا كريستيان كدس الناز اووجهت البارتيلو اب كل سب قدس كريستوس كرئي كمزق على قليتهم بلوحات بارتيلو نعبيتن نهز عانات بفلاي

0: ጸቕታማትን ናባይቲ ስድራ እሱራትን ዝሃርም ልቢ እግዚኣብሄር ከም ዝመስከረ እውን ከም ዘዘኻኸሩ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ቦታ እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝፍለጥ ማእከል ክርስትያናዊ ህይወትን ውፍይነት ንዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ኣብ መሰረት ኩሉ ነገር ጸሎት ኣሎ። ብፍላይ ድማ ጸሎት መቁፀርያ ቢሎም ጸሎት መቁፀርያ ካልእ ኩሉ ዝከኣል ዝገብር ሕቡእ ሓይሊ እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ስለዚ ነዚ ጥንታውን ውቁብን ውፍይነት ህያው ክትገብርዎን ከተስፍሕዎን እላቦ ቢሎም ምስጢራት ህይወት ኢየሱስ ብተራን ኣዳዓውን ዓይኒ ማርያም ብምስትንታን ከዓ እቲ ዝፈፀሞን ዝፍፅሞን ኣብ ልቢ ኣቲ ህይወት ዝቕይርን ክስተውዓሉ ድማ ተላብዮም። በዚ ምክንያት እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝመፅ ብርሃን ከም ንፁርን ትሑትን መስትያት ምእንቲ ከንፀባርቑ ናይ ጸሎት ሰባት ክኾኑ ተማሕፂኖም ነዚ መደብ ህይወት ሓደራ እንክብሉ ኣወኪፎም ብቓላቶምን ተግባራቶምን ንተቕዱስ ባርቴሎስ ዘብርሆ ሓልሓልታ ፍቕሪ ከማዕብሉን ከምኡ እውን ኣብ ኣገልግሎት ዘተን ህይወት እምነትን ነዚ ዘደንቕ መንእሰይ ወለዶ እሙናት ኣብነትን ጥበበይናታትን መራሕትን ክኾኑ ከም እተላሃበው ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቀፂሎም ቅዱስ ኣቦና ንህፃናትን መንእሰያትን በፅሕታትን ኣብቶም ንዕብየትኩም ብፍቕሪ ዝሓልዩ ተኣማመኑ፣ ኣብ ሙሉእ ህይወትኩም ግና ኣብቲ ዘድሕነና ሓራ ዘውፃኣናን እተሰቕለን ዝተንስአን ወዲ ኣምላኽ ተወከሉ እንክብሉ ፃውዒት ኣቕሪቦም ንሱ ፈፂሙ ዘይሓድገና ወይ ዘይነፅገና ዓርኪ እቲ ዝርዳኣናን ወትሩ ኣብ ጎንና ዝኸይድን ሓው እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ንኩሎም ደቂ ሰብ ብኢድ ማርያም ኣብ ሓልዮቱ ሕድሪ ብምሃብ ናብኡ ንጥበቕ ብሓገዝ ፀጋኡ ክሰናይ ካብ ብምግባር ዝዓግተና ነገር ከም ዘየለን ተስፋ ሰላም ከዓ ኣብዝን ኣብ ኩሉ ቦታን ፍፃሜኡ ከም ዝረክብ ግፅናታት ንኹን ቢሎም ነቶም ኣባላት ግብረ ሰናይ ጸሎቶም ኣረጋጊፆም ቡራኬ ብምሃብ ንግስቲ ቅድስተ ማርያም ዘረዛሪም በዓልቲ ፖምፔይ ምእንታና ጸሊ ቅዱስ በርተሎ ምእንታና ኣማልድ እንክብሉ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ኢጣልያ ከተማ ፖምፔይ 28 ግንቦት ኣብ ዘካይዱ ሓዋርያዊ ዑደት ኣብ ዛዕሪ ቁምሳተ ቅዳሴ ነቲ ንህዝቢ ዘሰቃቅዮ ዘሎ ውግኣት ብምዝካር እቲ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ምሕረት ኣምላኽ ንልብናን ንዓለምናን ብሰላም ክሽፍን ይጽልዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ጵጵስናኦም 28 ግንቦት ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ከተማታት ፖምፔይን ናፖሊን ኣብ ዘካይድዎ ሓዋርያዊ ዑደት ኣብ ቅርዓት መካነ ንግድት ቅድስ ተማርያም ዘረዛርዮም ኣብ ዘዕሪ ቁምሳተ ቅዳሴ ኣብ ዝለገሶ ስብከት ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይነ ዝተሓረኩላ መዓልቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል ቅድስተ ማርያም ዘረዛርዮም በዓልቲ ፖምፔይ ምንባሮ ብምዝካር ስለዚ ናብዚ ክመፅእ ግድን እዩ ኣገልግሎተ ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከወክፍ መታነ ቢሎም ብተወሳኺ ልዮን ዝብል ስምምራፀይ ኣብ 10 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 13 ዘንብረንን ፅቡቕነቱ ድማ ሰፊሕ ስልጣናዊ ትምህርቶም ኣብ ጸሎት መቁፀርያ ምምዕ ባል ዘጠቃልል ብምዃኑ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዛዕባ ውርሻ ቅዱስ ባርቴሎ ሎንጎን በዓልቲ ቤቱ ማርያና ፈርናራሮ ደ ፉስኮን ብሓባር ኮይኖም ነቲ ኣብ ከረን ቬሱቪዮ ዝርከብ ቤተ መቅደስ መሰረተ ከም ዘንበሩን ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ ኣብ 1979 ዓ.ም ብዘጋጥመ ሓደጋ እሳተ ጎሞራ ሓደ ዓብዪ ስልጣነ ዝተቐብረሉ ስፍራ እውን ምንባሩ ኣዘኻኺሮም ቅድሚኦም ዝነበሩ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 2003 ዓ.ም ኣብ መዛዘመ ዓመተ ቅዱስ መቁፀርያ ሎሚ ከምቲ ኣብ ዘመነ ጥንታዊት ፖምፔይ ዝነበረ ካብ ክርስትያናዊ ክብርታት ርሒቑ ንዝኽሪ ክብርታት ከይተረፈ ዝስእን ዘሎ ሕብረተሰብ ክርስቶስ ምእዋጅ ኣድላይ እዩ እንክብሉ ዘስመርሉ ሓሳብ ዘኪሮም ቅዱስ ኣቦና ብዛዕባ ምስጢር ብስራት እናሓሰቡ ሰላም ለኪ ኦ ማርያም ናብ ሓጎስ ዝዕድም ፃውዒት ከም ዝኾነ ኣስተብሂሎም ከመይሲ ቃላት ገብርኤል መልኣኽ ምሕረት ኣምላኽ ብኢየሱስ ናብታ ብሓጢኣት ዝቆሰለት ዓለምና ከም ዝመፀ ስለ ዘዘኻኽረና ቢሎም እነኹልካ ብዝብላ ቃላት ኣቢላ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንኢየሱስን ንቤተ ክርስትያንን ስለ ዝወለደት ንቤተ ክርስትያን ንኢየሱስ ኣብ ምቕባል መገዲ ትመርሓ ከም ዝበሉ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ። እዚ ህሞት እዚ ኣብ ታሪክ ንልቢ ዝስሕብን ናብቲ ጸሎት ቅዱስ መቁፀርያ ስሩ ዝሰደደሉ ኣስተንትኖ ልዕል ዘብል መቐረትን ሓይልን ኣለዎ ብምባል ጸሎት መቁፀርያ ኣብ ታሪክ ድሕነት እተመስረተ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም ጸሎት መቁፀርያ ክንፅሊ እንከለና ኩሉ ኣብ ልዕሊ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝግበር ናይ ፍቕሪ ተግባራት ናብ ኢየሱስ ተመሊሱ ናብቲ ምንጭን ጫፍ ናይ ኩሉ ክርስትያናዊ ህይወት ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን ዘብፅሓና ብምዃኑ ንእግዚኣብሄር ዘሎና ፍቕሪ نحدثو كم زبالو يملاقت مقصرعة كرتسي مريم كوا انتحلو كريستيانون قدوس قربانون اللي بيعلو بموبال بزحات ولدوتات كريستيان بمقصرعة كم اتحانت بمذكار صلوت مقصرعة اتي ازيو اقدس زخون كريستيانو تيولوجيا زحزة مزقب ايو نعب براخ مستر ملوكوت ناي مبسح اقمي اللو انكبلو اقليحوم كابتي بلوحات رنجلاد اتدم تقدس اسم يسوس كابتي مسترات كريستوس زبلت انتاي الله بزي سمزي دعا امبر بزخونا يكون كالي نجر كندحن اينخ لن انا بلوم مقصريع لبنانا بدليتات عالم بفلاي دما اقدس النت ابايت الصدران دليت سلامن كملكت كمزقبر غاليتهم اب عالمنا كساب حجز كايدو زلو بزحات وقعات بمزكار بوليتيكاون كتباون كموؤون منفساون حيمانوتاون زخونا داقماي توفاين نتكهلو زيزوع مخانو استبهيلوم سلام ابوشت لبئيو زولا دانت زينا مع التوزق ربنا مسلموت ابنا كنهب عينخ لن اينا ملوكتاو حيلو فقرة املاخنا عالم منتي كدحنا نسلام مغزريا كدقم تاوعيت اقريبون بعمالة دنتا اب املاخ سلام لبزيتن قفق ايمن تلي احوات نزقالي نتا مفلي حلافنت منغست زسكا مزبرة محرات يوحاز انكبلو زلقس وصبكت كم زازمو زينا فاتيكان افليتو زي زينا فاتيكان ايو رساليكان باباسات ليون مبال عصر تربعته ابتي علت شمون تقنبوت اب بومبين كتمانا بولين اب زكايدو حواري او عدت مستم ابالات ولدكنتنا بولين ابتي زوبا منس زاقلقلو ابالات سببو في هوتن مؤمنان نتراخي بمام زلقسوك على معدان مؤمنان اتا كتمان وبويت ايطاليا زيصول كبير كوننت اب زقت املو زولو اوان بزا ابا كريستوس كمسكرو يتبابعو نفس وقف ابال بيتا كريستيان كحنات ابالات سببو في هوتن على ماويانن بفلاي ابك بدلاتن تقماتن كما مسكر فقر كريستوس دلدل هلاوه كخونو كم التصوعو كدسناتهم على تشمونتا قنبوت اب نابولي مسولو دا كهنتن ابالات سبو فيه وطن ابزاكايدو وركب اقليحهم ابزا بزي معرنات شقلات البنات من اسعات مقرات تمهرتي كم اون زي مرقاقا ابايت صدراز تلاليت كتما مقواج ونجي كاب كل سب مالت كحنات ابالات سبو فيه وطن على ماويان بمعرز الساتف شبوتن دا قافن هلاوه كفل لأي كلن يبيلهم أكالتي أملاق نهزبو زحابو زان تفقري إيخم زخاء كدميخم زجمرن بعاخم زيودة أن إيو كما فلين أدلين كفلن عزة أكالزي إيخم أب منغو تعوغ تلالو تتألمات ونكي ترفع برحان منتي كتبرهو أي تفرحو لبخم أي تدفو سلعزا بيتا كريستيان نزاق كتمان مسخاقر كريستوس نايمت عزراء تنكونو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات ليون عبد اسمعوم مدره بزباقعة لمدتاتا ببحلا وحبتا بحاقوس بزحي حزبان هياو حزباوي حيمانوتاو لمدتات التفلت كتما ببزوح محبروت اقامات بزوح قاتس عتدخناتن عمتن التفلت كتما مخوانا اقول ليحوم ابزيت انكركناتات زي مؤمنان اب اقداسنات حاليو تكتاكرو التبابعهم اياسوس ندك امزامرت امهوس كم التقل تززنتو الوانجيل بمزكار كم أتوم بزوح تأجمات هواي بزي تفتس أمزمسل والكعون قسنة تاون تأجمات تصفى نقررت أننا نقهن بموخانا أبقع زهي واتملكتات تاريخ كنترقوم كتقمنا يقئل انتقونا قنا إياسوس كل قزي أبقوننا يملالسن يمرحن حاليوتنا ون إيو كم زبالو زينا فاتيكان أفليتو أبر اسم كنخان كتامان كفلتاتان كم أون نتوم أبسن كركونا تزلو سبات مكنخان أقدسنت وشت أو كنكن مالات نلبنان سب أونت ركباتنا مكنخان مالوت ايو انكبلو اقليحهم نزم خرز بفلايناتهم اب بيتا كريستيان حلافنا تزلوهم وي ابالات سبو فيه هواتن بفولي بمقراب كبدت اقلقلوتهم مسؤوز متسوشت اوي كالسن لهم بقالة مقدتات كابك ادمحجون لعل كبير كوينو اللو انكبلو افلتو بمحاب ابتي اب نابولي زلو اتقامن اتفال علي كوننات اب سمعيتا وتمكرتات تراي اتحات رزي كونس اب حبراتن حبرات سابن عميق تلواز قبر كريستياناوي امنتنا خنت ابارق اب قسنة واقل قلوت كسبات او عيد اقريبهم نتهم كلهم حق زدلهم سبات زدخمو اب عيد تصدرا التدناقرو من اسياتن دخاتاتن اب قمت بمقتاو ازي بفلاين كحانات كبير تلقو مخانو استبهيلهم اب الرئيس ازي مبزحتي اقزي قوان قوانان تكباراتنا نتلو مزلو حدش حطوتاتن بدهوتاتن بفلاين كا ننعشتو حطوتات نمملا أقول كم زيكون مس ان جنزب ردع زي باللامن مدن قارن كسم عنا سلزخ انقبلو كم زبره زينا فاتيكان يحبر اتي سبعون واساون تصور برقز كبيد ايو كموؤون كخبدنا كد كمنا تساعتنا زيزنقق حدقا علو حد حدق زيد ما بزتوسنة تموان نايكو سنة تنطلو سميعتن زيادة كقادة كم زخيل اون اسميرام بزم مخنيات كحناتن عبالات سبو فيه واتن بقات عالي مس اقزابيهر زلو ومركب مدل دال قزع رئسهم ككناخنو بقات مميا كهلوامن بمنفس كدوس كمرحون التحساسيبهم زيون معاس دو كنبل لكم زلونا نمفلات تبعات زتقلب ايو ناتي زقات منا والكعون قسنتاون كونتات بمنصر وانجل كنستنتنو زين فرحة عقل قلوت ناب كفتزام زلو ترا عمام كينورو دحار رامس بلو بتوصاخي ناقل قلوتكم محلعي مالت اب اقزي عبهر استسرت حونتن حبرتن منبر مالت مخوانو عمل كيتوم الزدما بعركنتن حد حداو من دقافن كموؤون بناي قسنت وطناتن تبق صوتاعتن بمكفال زقلات ايو ابتي زي تبعتاتنا حبرة سبنا نزاكتم حدقات أمواك لسنتهم أقوليهم زي كهنات نحد حدهم كدقا قفلو زخلو حدش ملك حبروه وطن محساب كدرخهم كمزلو تلابيهم زي أبو حدات أخي باتات ويفت أميتات مكفال ترايزي كونس نفتنا ولك أونتنا مسقار مسرح إيو بيلهم زي بحبار كهنات أبلات سبو فيه وطن نستنتنو نايك ربات تببن اللمامد انكبلو كم التلابو زينا فاتيكان أفليتو كاتشيل عمر سليكان باباسات لنما بالعصر تربعته حدنت بقلهم مؤمنان أبالاتن بيتا كريستيان وفيانن أبقس النتاوي عقل قلوت زوافرون كهنت كمزلو أسميرهم بعصر قويتا بحبار مقعازن نزتفلالي هيابات منفس قدوسن عقل قلوتن واقع بمحب تلقص بقتا وانجل نقلمت نمسوقام نمننت بيتا كريستيان زملس ايو انقبلو قليتهم مزيت عصاصيرو نتر ساسبخانا بولي مس زيت أساسيرو نتي رئيس سبخات نابولي زكايدو سينورس حقر سبكتن إيدام بزين بيتا كريستيان اتكبابي بخلو ملكة عتزساتف مقدد ما كقدسلو التبابعهم منتي كاب معك أبزوتو كورغو السنة نابلو أخاوي أقباب كالساقاقر مسحق إنا هيوت سبات موسع كهلو نقلهم أبالات بيتا كريستيان نحد حدام كالسمامعون بحبار كمالالسون سأوعيد أقريبهم كل سب أبغو السنة أقل قلوتن هيوت بيتا كريستيانن نتوفى تساتف أمبر تحبابارت راي أيكون النفس وكف سبب الزهبو توفاينة مسكرنة كممعي بحوق أكوينو كواسع زغئل هلون تكورن سبات وانجلن خنابرون كابقو متببع نكتما نابولين محداس حقز مقدتات كمي جيركا كم اتوتنن مقرابن زفلت محبر سبك عبمتان انقبلو زلقسوك على معدان كم زازمو زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته أب قدما عامت حرياتهم أب بومبين نابولين زغبروغ سنتهم مبزاحة بززازم الوقوان أب فتحن متحق قازن محبرو حلفنة تنزتسررت سلام داك معين مهناس توفاينة كهلو تاوعيت أقريبهم أب معكل كتما نابولي أب زركب الدبابة بلبشيتو نزت عقبو أستاد حمسة شحز قمتو زيقاتات إنا تزواورو سلامتا كم زقربون كدو سنتهم أب فيت كاتدرال فلسطة المريم أب زركب الدبابة سبتحو نبركساو سلطانن نلقى باباسات تا كتما كاردينال دومينيكو باتاليان مؤمنانن سلامتا اقريبا ما بزسمعو مادرة اب معطاوي هيوات اب فتح استسرطة محبراو محداسن حدنتن سلامن كهلوز او عيد كام زاقراو زينا فاتيكان افليتو بزعبا اتدك مزامورتي ايماهوز زقلت مال اختو وانجل اما كيلوم نابولي فليز بلت باقين عميق قوسلن زلوا كتما كم زخونة تغاليتهم كابتا كتما زودت باقين دخلناتن فرحن مدنقارن مستوم أب مقدي مس كريستوس زراخبو زداخمون تسفا زقورتن دك أمزامر تكونتات زمساس المخانو بمزخخار بحقي انتاي إيو زقادس انقبل حتيتهم زيقاتات أبتما بزحتي وقزي بدخامن زي مقدهاسن محبراوي مقم معن زرعيلو زد كما كونتات زلو ترقوم كما بحدش كالاليو عديمهم نتي أبنا بوليزا قاد مزلو سقنطير أستاب كيلوم أزود ما قون قونك أتصال زي معرنات نابسفيح حقافق طباوي زي ترقوم النعبي زخيد زلو تسلات مصهب تقيسام شقلات البونات مدن مقرات ستمهرتي حصرات أقل قلوتن تسلوا زي تودب قبانن كما ملكتات نايتي حجن معك ክልን ንወሰና ስንነታ ከተማ ዝጸሉ መልክዓ ምድራዊ ዘይማዕርነት ምዃኑ ኣመልኪቶም ኣብ ዝመንፅር እዚ ምትእምማን ድሕነትን ዕድልን ንምምላስ ህላዊ መንግስታዊ ትካላት ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘስመርሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ነቶም ብዙሓት መዓልታዊ ጀጋኑ ናፖሊ ንኢዶም ማለት ንፍትሕን ሓቅን ክቡርን ብዘይረኣዩለይን ስምዑለይን ዘገልግሉ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ፀዓርታቶም ተነፂሉ ክፀንሕ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ሓባር መርበብ ሰናይ ንመላእ ማሕበራዊ ኣካሊት ዘደልድልን ዝሽፍንን ክኸውን ኣለዎ ቢሎም ብፍላይ ድማ ንበርገሳዊ ትካላትን ቤተ ክርስትያንን በርገሳዊ ማሕበራትን ዘሳትፉ ትምህርታዊ ውዕል ኣብታ ከተማ ከም ማእስር ሕብረት ዘለዎ ተራ ኣጉሊሖም እዚ ምትሕብባር እዚ ንመጻኢ እታ ከተማ ናይ ሓባር ተልእኮ ኮይኑ ክዓሙቐ ኣለዎ እንክብሉ ከም እተላበው ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ናፖሊ ኣብ መዓልታዊ ዝምድናታት ኣብ ከባቢታትን ኣብ ጭቡጥ ተግባራት ፍትሕን ትምህርትን ዕርቂ ዝህነፀላ ናይ ፖስትካርድ ከተማ ጥራይ ክትከውን ከምዘይትፅዋዕ ኣተሓሳሲቦም ብዘይ ፍትሒ ሰላም የሎን ብዘይ ግብረ ሰናይ ፍትሒ ድማ ሙሉእ ኣይኮነን እንክብሉ ኣረጋጊፆም ከም ተኣፈፍቲ ኣባይቲ ስድራ መእንገድን ነቶም ኣብ ሽግሪ ዘለዉ መእለይ ናይ ደገፍ ማእከላት ዝኣመሰለ ተበግሶታት ሓዊስካ ዘሎ ጭቡጥ ምልክታት ተስፋ ጠቂሶም እዚ እንግዶትን ክንክንን ሓድሽ ተበግሶን ከም ሕያው መግለፂ ሰላም እዩ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ቅዱስነቶም ናፖሊ ኣብ መንጎ ባህልታትን ኣብ መንጎ ሃይማኖታትን ናይ ዘቶም ማድረኽ ንምግባር ዝግበር ፃዕሪ ንኢዶም እዚ ድማ ካብ ከባቢታት ግጭት ዝመፁ መንእስያት ዘሳትፍ ተበግሶታት ዘጠቃልል ምዃኑ ኣስተብሂሎም ንነዊሕ እዋን ስደተኛታትን ተመዛበልትን ናይ ምቕባል ልምዲ እታ ከተማ ኣጉሊሖም እዚ ድማ ህፁፅን ግዜያውን ምላሽ ዘይኮነስ ናይ ርክብንን ሓድሕዳዊ ምዕባለን ዕድል እዩ ብምባል ናብ ተራ መንእስያት ተመሊሶም ናይቲ ናይ ምእንጋድ ባህሊ ብርሑቕ ዝዕዘቡ ካብ ምዃን ርሒቖም ቀንዲ ተዋሳእቲ ሕዳሴ ምዃኑ ብምዝኽኻር ካብ ባህላዊ ውጥናት ክሳብ ተበግሶታት ቁምስናታትን ኣገልግሎት ግብረሰናይን መንእስያት ናፖሊ ድሮ ምልክታት ዝተሓደሰት ከተማን ዝተሓደሰት ቤተ ክርስትያንን ይቐርፁ ከም ዘለዉ ገሊፆም ንህዝቢ ናፖሊ ብኣማላድነት ኣዴና ቅዱስ ድንግል ማርያምን ንፍቁር ቅዱስ ሓላዊ እታ ከተማ ቅዱስ ጀናሮ ኣማዕቂቦም ብትብዓትን ብተስፋን ብሓባር ምጉዓዝ ክቕፅሉ ብምትብባዕ መደረኦም ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
1: ኣብ ሰዑድ ዓረብ 200 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዉ ምንጭታት መራኸቢ ብዙሓን ሓቢሮም። ንሳቶም ሓሽሽ ብምሻጥን ብምሓዝን ተኸሲሶም ኣለዉ። ህይወት ካብ ፈጣሪ ዝተዋህበት ውህበት እያ። ፍትሒ ብምሕረት እንተተሰኒዩ ዝያዳ ውፅኢታዊ ክብሉ ካቶሊካዊ ጳጳስ ዓዲግራት ኢትዮጵያ ንኣህጉራውያን ውድባት ግብረ ሰናይ ምስ ሰበስልጣን ርያድ ዝርርብ ክኸፍቱ ልባዊ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ከምኡ ውን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ብዕለት 24 ሚያዝያ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ከም ዝገለጹ ዝዝከር እዩ። ልዕሊ 200 ኢትዮጵያዊ መበቆል ዘለዎም ኣብዛሕትኦም መንእስያት ዝኾኑ ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ኣብ ሰዑድ ዓረብ ክቕተሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ብኢንተርነት እትሕተም ጋዜጣ ኣዲስ ስታንዳርድ ካብ ቤት ፅሕፈት መንእስያት ትግራይ ብዝረኸበቶ ሓበሬታ ዘስፈረቶ ጽሑፍ እዩ። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ማለት ኣብ ዓውዲ ዕቑባ ሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሕ ትካል ነዚ ቁፅሪ እዚ ብቐጥታ ከረጋግጾ ኣይከኣለን። እንተኾነ ብዛዕባቶም ምስ ንግዲ ሓሽሽን ሓሽሽ ብምሓዝን ብዝተሓሓዘ ገበናት ተኸሲሶም ዝተፈርዱ ሕጂ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኻሚስ ሚሻ ይተኣሲሮም ዘለዉ 65 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ተዛሪቡ ናይ ካልኦት 3 ናይ ሞት ፍርዲ ብዕለት 21 ሚያዝያ ድሮ ተፈጺሙ እዩ። ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ምስ ኩነታት እቶም 3 እሱራት ብዝተሓሓዘ ካብ ዝፈልጥዎም ሰባት ገለ ምንጭታት ክረክብ ክኢሉ እዚ ኸኣ ስደተኛታት ምዃኖምን ከም ሓቂ ኸኣ ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ ዞባ ትግራይ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ደማዊ ኲናት ካሃድሙ ከም ዝኽኣሉ ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ። ምንጭታት ከም ዝገልጽዎ ኣብቲ ብጅቡትን የመንን ኣቢሉ ዝሓልፍ ፍሉጥን ሓደገኛን ምብራቃዊ መስመር ተጓዒዞም ናብ መዕረፊኦም ቅድሚ ምብጽሖም ካብ 2023 ክሳዕ 2024 ኣብ ዘሎ እዋን ብፖሊስ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዞባ ኣባሃ ተኣሲሮም ነይሮም። እቲ ኣብ ኢዶም ዝጸንሐን ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተወ ጥረ ነገር ጫት ኮይኑ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝተኣገደን ኣብ ሕጋዊ ስርዓታት እቲ ሃገር ከኣ ብዛዕባ ሓሽሽ ኣዝዩ ተሪር ሕግታት እዩ ዘሎ። ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ካቶሊካዊ ጳጳስ ዓዲግራት ኣቡነ ተስፋ ስላሴ ንህይወትቶም 200 እሱራት ንምሕላው ንዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ውድባትን ትካላት ግብረ ሰናይን ልባዊ ፃውዒት ኣቕሪቦም ይርከቡ። ከም መራሒ ሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነ ናይታ ብኣርኣያን ብኣምሳልን እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ዝተፈጥረት ነፍሲ ነቲ መሰረታዊ ክብራን ዘለዎ ዓሚቕ ዋጋን ከም ምስክር ኮይነ ድምፀይ ዓው ኣቢለ እዛረብ ኣለኹ ብምባል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ቀጺሎም ድማ እምነትና ህይወት ካብ ፈጣሪ ዝተዋህበት ውህበት ምዃናን ዝተቐደሰትን ዘይትግሃስን ካብ ጥንሲ ክሳዕ ባህርያዊ ፍጻሜኣ ዕቑባ ዝግብአ ምዃና እዩ ዝምህረና ክብሉ ኣስሚሮምሉ። ንልኡላውነት ሃገራትን ንግጻት ሕጊ ምሕላውን ኣድላይ ምዃኑ ኣፍልጦ ብምሃብ ፍትሒ ብምሕረት ሚዛናዊ ምዝኸውን ዝያዳ ውፅኢታዊ ምዃኑ ኣጉሊሖም። ከም ሓቂ ንዞም 200 ሰባት ምቕታል ክምለስ ንዘይከኣል ህይወት ምጥፋእን ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረፉ ስድራ ቤታቶም ልቢ ዝሰብር ጉድኣትን እዩ ዘመልክት። ድሮ እኳ ብዙሓት ብድኽነትን ካብ መረበቶም ብምዝንባልን ይሳቀዩ ኣለዉ ክብሉ ወሲኾም ገሊጾም። ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ ቀጺሎም ንተወከልቲ ኣህጉራውያን ኣካላት ምስ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ህጹፅ ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ዝርርብ ክጅምሩ ዓበርትዕና ንሓቶም ኣለና ክብሉ ተማሕጺኖም። ከምኡ እውን ኣብ ክንዲ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ምትብባ ንምሕዳስን ንንስሓን ንድሕነትን ዘኽእል ኣመራጺታት ምድላይ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጾም። እቶም ህዝቢ ዝበሃሉ ህፃናትን ወለድን ኣሕዋትን ኣሓትን እዮም። ህይወቶም ካብ ዝኾነ ይኹን በደል ዝበልጽ ውሽጣዊ ዋጋ ኣለዎ። ስለዚ ስልጣነ ፍቕርን ምሕረትን ንምድንፋዕ ክንዓይ የድልየና ክብሉ ቃል ምሕጽንታኦም ዛዚሞም። ምስዚ ዝተሓሓዝ ድማ ብዕለት 24 ሚያዝያ ኣብ ግዛት ኢሊኖይስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ መበል 15 ዓመት ናይ ሞት መቕጻዕቲ ዝተሰረዘሉ እዋን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ቺካጎ ናብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ዴፖል ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣንጻር ናይ ሞት መቕጻዕቲ ዘለዎ ኣቕዋም ኣትሪሮም ደጊሞሞ። ምኽንያቱ ኸኣ ሓባራዊ ረብሓን ፍትሒን ዝጠልቦ ብቕዓታት ምሕላውን ነዚ ናይ ሞት ፍርዲ ከየተግበርካ ስለ ዝከኣል እዩ ክብሉ ቅዱስነቶም ገሊጾም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ነፍሲ ወከፍ ህይወት ወዲ ሰብ ካብ ትንሳኣት ሒዛ ክሳዕ ባህርያዊ ሞት ዝተቐደሰትን ክትዕቀብ ዝግብኣን ምዃና ወትሩ ምስ መሃረት እያ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብቲ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብ2018 ዝጸደቐ ሓድሽ ንጥፊ ናይ መዝገበ ሃይማኖት ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቁጽሪ 2267 ብምጥቃስ እቲ ዝኸፈ ገበን ምስ ተፈጸመ እውን ክብረት እቲ ሰብ ኣይጠፍእን እዩ፣ እቶም በደልቲ ህይወቶም ከድሕኑ ተኽእሎ ኣለዎም። ቤተ ክርስቲያን ድማ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ንዘይግሃስን ክብርን እቲ ሰብ ስለ ዘጥቅዕ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ትምህር ክብሉ ገሊጾም። ቅድሚታ መዓልቲ ብዕለት 23 ሚያዝያ ካብ መገሻ ናይ ኣፍሪቃ ክምለሱን ከለዉ ኣብ ነፋሪት ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶታት መልሲ ክህቡን ከለዉ ቅዱስነቶም ንዅሉ ዘይፍትሓዊ ተግባራት ከም ዝኽንንዎ ገሊጾም። ወሲኾም ድማ ንቕትለት ሰባት እኽንኖ ኣለኹ፣ ናይ ሞት መቕጻዕቲ እኽንኖ ኣለኹ ክብሉ ኣስሚሮምሉ።
0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።